0: الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: برودو FM
2: teman terbaik kamu.
1: Produ FM teman terbaik kamu.

التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.